الشعر وسمي لك نبي لهم على جوز لهم شمسة وقعت بس مع الليل جمر حسن لتحلى ويا تعالى رفنا كل جبن وانا ايام جبر حالي يعرف جبر ايام جبر حالي براف العيوان جمع سمونا مالكامل Thank you.